0: الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل فالق الأصباح
1: همزه باريس كسره
0: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Nur Geliga, persembahan pertama, pemanggil pertama kita hari ini. Okey, kita terus pemanggil kedua Ustaz.
1: Sila, pemanggil kedua.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian kita ni?
3: Maklum, Tok Wali dulu.
2: Maklum, tutup radio.
3: Maklum,
2: duduk mana, Maklum?
3: Duduk ke Bayung.
2: Maklum, ke Bayung. Sila, Maklum. Dah tutup radio dah, eh?
3: Yeah.
2: Okey, sila, sila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz RJ.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.

dilber. Fi zulümatil berri vel behr. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

يفلحون فليقل إصباحي وجعل فليقل إصباحي وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampung lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا